0: waa yiri ay ka dhigto soo tan helan islaamiin kristo ku yalla gonaago ee sida kulli heego tahay para khobala ka ee qaysi tone
1: guffaat it horat ee in it agure taka kan da kezia ke tinay tu wai ke su kezia ke cha
0: dad ee kugona tai du kezia ke tinla ku sok ala ta he son da kho ya za ka go de yeso ne ku ge de tinna du la kuli on ka ka da ta da
1: だって言われて、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本 هي من ك يتصطن ك ك كيزي أكيد ي كهيت إن يطلع كونغو زي إن لاك أو كده
0: تو تستعجل تنا هو تين لاك هاي تنا أنا وانا عين إن لاك كونغو دو كري تنا تنا كهوغو كودا تنا وانا لو
1: Who will put it into like at the hand?
0: I think so. Like,
1: Hek apa mi kotra hintarah tente I alant arhe torret eku I kufeno dereu.
0: Tufu kajare de hura no de hura dere hua. Katani ara hon lo for tongo ate ga hone. Sire gano zon. Ase balate ake indi sire gano I kota ake lehen lagana zon. Kikera I lehen vanna ma fora wate ga zon.
1: Huhi tu I pehe pewek a kante I freezer kante I rira wahi ka patota ha.
0: Ta patota a ja don tu balak. Tu asyik kalau pun balak, sendiri sehat ada organis